0: الدين.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبوزي ودفيودي. تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت ده
1: معي
3: اتفضلي التذكرة بتاعتك يا كوكو.
4: وما تستني حتروح مني عايزة.